اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله الله كيف يا رانا هم هيك.

يعقوب وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر

غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد.

أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجتي يا رب العالمين.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث او ماي بيلوفد الله ماي رحيم الله ماي كريم الله موست فورجيفينج الله موست كومباشنيت موست لافينج موست كيرينج الله Oh, my most generous, most beneficent, most merciful Allah. My Sattar al-Uyub, Ghaffar al-Zunub Allah. We have extended our begging bowls before you. My Rahim Allah. Ey Rabbi Kareem. You are Kareem. Kareem gives to even those that are not deserving, my Allah.

آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين.

ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.